0: ايوه شفيتا
1: موسيقى ذا بيست او ماي جاد
0: ايزا كيف تعنو جدول تودا ربا شبات لي تريح اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كيف كان حكالك
1: جود
2: في اي بي اي موسيقى شتر